0: معنا كتصنتر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: Un saluto agli amici di Forlì.
1: Questa è RH.it.
2: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: Sub Trinity Radio.
1: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتدار على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it presto air con musica e pallamano 24 su 24 radio Handball.it.

0: radio for all.
1: Ciao Bolzano, buon ascolto.
2: Questa è RH.it.
3: Raggiungo fissime Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: نجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball.it.

0: un ciao a Brindisi.
1: RadioEmble.it.
2: انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كرة اليد 24 ساعة على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.